وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً.

حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين.

لكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلي

تضرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا: أقول أمتي يا رب أمتي.

يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي